0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

حاجه اي حاجه قول لي حاجه اي حاجه قول بحبك قول كرهتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد
0: روح هنيان
7: نبيك
0: الله يحفظك. نكتب شو
7: يعني
0: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط، شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي التقى رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية اعتماد رؤية جديدة للاستثمار والتنمية الحضرية ترتكز على استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وخلق بيئات حضرية جديدة تستوعب النمو السكاني والاقتصادي. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مديرة برنامج مبادرة العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن، وأجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية لا سيما المبادرات والجهود الرامية إلى وقف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف كما تناول الجانبان جهود الحكومة العراقية في تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، فضلا عن مناقشة العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيز مسارة التعاون المشترك. ذكر بيان لوزارة النفط أن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماع خلية الأزمة لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على سلسلة صفقات عسكرية لصالح السعودية وسلطنة عمان والعراق بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات دولار، وتشمل أكبر الصفقات موافقة واشنطن على بيع أنظمة توجيه للقنابل الذكية وقنابل للسعودية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتوفير محركات دبابات. أعلن الإعلام الإيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط، شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمع.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. واشنطن توافق على صفقات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار للسعودية وعمان والعراق. النزاهة ضبط 78 متهماً خلال شهر آب الماضي. وزير النفط الشحنات الإضافية من البنزين ستصل قريباً والنقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. شرطة الرصافة تعتقل مطلوباً عن حادث تفجير سيارة مفخخة في عام 2012. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية بعد تسريبات إعلامية عن نقص الذخائر. الأركان الأمريكية تخضع عسكريين لاختبارات كشف الكذب. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل لكل من يسمعنا اكيد على اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد.

إذا مستمعينا أكيد تحية للجميع. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة مالتي يقول السؤال إنه اجتماعيا طبعا دا نحكي عوفوا السياسة عوفوا كل شيء أوكي اجتماعيا رجاء ركزوا لي على كلمة اجتماعيا شنو يعني خلينا نقول مثلا شو نسميها إحنا قانون أنت تخلي تفرض على كل العراقيين لمدة أسبوع شنو تختار؟ يعني شنو القانون الاجتماعي؟ قانون اجتماعي عوفو سياسة مو ملعبي ولا ساحتي. قانون اجتماعي تفرضه أنت على العراقيين لمدة أسبوع. شنو هذا القانون اللي راح تفرضه؟ وشنو تكون يعني خلينا نقول عقوبته أو غرامه أو كذا؟ أنتوا تختارون. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115 هاي والله عظيم سويت لك يعني نهائي.

0: إذن مستمعينا كي تحية للجميع، خلوني أعيد السؤال مرة ثانية لكم. كل واحد يتصل بي يخلي هو قانون يفرضه على العراقي لمدة أسبوع أو على المجتمع العراقي، لا أحكي اجتماعيا، شنو القانون راح تفرضه وشنو عقوبته لو غرامة مثلا؟ يعني المهم أنه شنو العقوبة اللي تكون خاصة بهذا القانون. مو صعب، أنت اليوم مسؤول عن أنه أنت تطي قانون وتفرضه على كل المجتمع العراقي وتقول هذا القانون لازم يكون موجود اجتماعيا دا أحكي، وعليه غرامة، أو خلينا نقول أو نقول مثلا أنه يدفع فلوس سجن، كيفكم أنتوا بعد، أنتوا المسؤول عن عقوبة هذا اللي ما يمشي بهذا القانون. أرقامنا 07802111415 و07802116117 آسيا سيل 07702114115 اتصال. ألو،
1: مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
1: مساء طيبة أستاذ
0: عبيد. شكرا يا مصطفى، شلونك؟
1: طارش، انت اخبارك؟
0: الحمد لله بخير تمام.
1: تحياتي لك وتحياتي لعمار كل مستمعيكم وكل متابعي.
0: تسلم، شكرا جزيلا. يلا مصطفى احكي لي.
1: والله يعني عندي اكثر من يعني
0: واحد،
1: بس نقول واحد الاهم انا اشوفه لانه عدم التدخين بالاماكن العامه. يعني
0: اوكي،
1: عدم التدخين يعني بصراحه يعني انا قاعد اشوف معاناته، يعني مثلا بالنقل العام من الناس تصعد سيارات النقل العام.
0: طيب
1: ايه، وواحد يدخن شويه اشوفه مزعج يعني للاخرين. والاماكن العامه مثلا دوائر حكوميه بشركات اهليه هاي بمستشفيات.
0: قصدك باي يعني مكان ممكن يكون مغلق، يعني مو شارع
1: العام، هي الاماكن العامه التدخين بالاماكن العامه اللي بيها يعني ناس صراحه. انا اشوفها هذا مو ذوق، يعني احترام للذوق العام المفروض الشخص يعني ما يدخن.
0: طيب
1: انا اشوف انزعاج من الاخرين.
0: اوكي، وشنو ممكن تكون عقوبتها؟
1: عقوبتها يعني مبلغ من المال مثلا 200 دولار، 300 دولار،
0: ايابه كل دولار وكذا. اوكي
1: اي، وبنفس المقابل يوفرون اماكن للمدخنين مثلا بالطرق العامه. شلون هاي
0: الكابينات؟ كابينات خاصة للتدخين قصدك؟
1: أي المحطات اللي تتكلم بها مثلا السيارات او هيك شيء او هاي.
0: ماشي،
1: ويسوون
0: هاي الكابينات
1: يعني تقريبا اكثر الدول بها هذا الشيء.
0: اي اكثر الدول، مو يمنا احنا اذا سووها فتلقى عليها كلها مكتوبه ذكرى من محمد الى ساره، ذكرى من مدري شنو،
1: ذكرى
0: عمار، ذكرى يعني، فتلقى يعني هاي الكتابات تكون على الكابينات. فيعني إيه، ماشي ماشي.
1: المهم هو هاي يعني مقترح حلو انا اشوفه بصراحه،
0: اكيد.
1: وهم يعني كبيئة نظيفة وحلوة وراقية. يعني أنا طبعا أحكي لك من المدخنين، أنا هم أدخن فوقي، بس صدقيني من أروح لأماكن عامة وهاي أمتنع يعني تلقائيا، نعم احترام للذوق العام.
0: طيب أوكي، أنا كلش أشكرك مصطفى، نورتني، شكرا.
1: أيوني
0: أنت مية، هلا باي باي. تحية لكل دي يشوفونا هسا على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. سؤالي يقول لو أنت بيدك أنه تنطي قانون اجتماعي عراقي تفرضه على المجتمع العراقي لمدة أسبوع وتخلي غرامة وعقوبة أنت اللي شنو تريده، شنو راح يكون هذا القانون؟ عندنا اتصال. ألو،
2: مساء الورد.
0: أهلا،
2: تعبير.
0: هلا عيوني، مساءك خير،
2: شلون صحتك؟ إن شاء الله
0: الله يسلمك، الحمد لله،
2: الله يحفظك. شكرا جزيلا.
0: أهلا يا شكر، نورتنا.
2: شكرا،
0: يلا شكر، شنو القانون الاجتماعي اللي راح تخليه وشنو

0: مساء اللي ما يبتسم، مو هي مشكله احنا همات يا ما ادري شلون من نشوف واحد يبتسم بوجهنا يقول له ها شبيك خير شو بدي اشوف شيء يضحكك.
1: مو مو
0: مثل ابتسامه يعني مساء بيناتنا الحكي لو هيك نحكي قوانين وكذا. احنا شعب يعني كلش عندنا اشياء يعني غريبه عجيبه. قلت لك هسه اذا تبتسم بوجهي واشوفك مثلا مبتسم راسا راح اقول لك ها اكو شيء يضحكك يعني راسا هاي ماكو شايف هذا الجواب مثلا.
1: بس احسن ما مغيم وقالوا بوجهك وما متفائل وما اعرف شكو يعني حتى يهبط من الصبح يعني.
0: اوكي اذا وسام يقول اني اخلي فرض قانون على المجتمع العراقي وخصوصا الموظفين، اليوم كلش احنا مركزين على الموظفين، بانه لازم تبتسم بوجه المقابل، اذا ما ابتسم تدفع 5000 دينار
1: باليوم.
0: اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا.
1: شكرا
0: هلا.
2: طف الكاميرا
0: طف الكاميرا. يلا الو الو الو الو الو
3: شلونك مفي؟
0: هلا والله ابو هيلي نورتنا.
3: شلون الامور؟
0: حياك الحمد لله.
3: الله يسلمك.
0: تسلم. يلا ابو هيلي شنو القانون اللي راح تفرضه؟
3: انا قبل القانون راح افرضه عندي فلسفتي مقدمة للموضوع.
0: اي قول.
3: او انتي وعني مواليد شهر التاسع وجه العذراء. من هالشي كل عام بخير. شلون عمار كامل؟
0: اي انا كامل. مو نرجسية مثله اسبوعين نحتفل بعيد ميلاده. شكرا شكرا ابو
3: تدرين عمار كامل اخوه عمر البارودي ورده مال الله.
0: عمار كامل عنده اخ اسمه عمر.
3: اي
0: غلطان بالعنوان. عندك
3: يوسف
0: صدوق يوسف. اي اعرفه بس عمر ما ادري جديده والله سي الله اعرفه.
3: ورده مال الله
0: زين
3: سبحان الله.
0: لا ويوسف بعد اورد والله العظيم.
3: هي هي.
0: شخصيه كلش لطيفه بس عمار ما ادري يعني بعد هاي
3: سبحان الله.
0: اوكي يلا ابو هيلين شنو القانون اللي راح تفرضه؟
3: هذا اللي بعد التبليط يحفر الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل عليه.
0: زين
3: يعني شنو يسحب مي ومجاري تكرم الجيتي؟ هذا غرامه 5 ملايين وزيان صفر وسجن 6 شهور.
0: شكو خير شو ماكو هيك؟
3: لك عيني حي خضراء منطقتنا انا بحي خضراء.
0: لا بس الغرامه كارثه يعني كاتل لك اللي يقتلها ما يسوي له هيك.
3: قبل اسبوع عادوا تبليط من جده وجديد قبل اسبوع هسه من ثمانينات الى ذاك اليوم خلصوا تبليط رجع مد ميو مجاري.
0: ايه
3: انا حركته خذ الصوره الى للبيت العنوان والشارع دزيته دارة بلدية المنصور
0: زين
3: والموقع مال امانة بغداد.
0: ايه
3: حركته
0: زين
3: بس شو يسوون فيه؟
0: لا بس عقوبتك يعني ترى اي رأفة ماكو يعني كل الشاي
3: 5 ملايين
0: 5 ملايين سجن 6 شهور ويزينوه صفر
3: وزيان صفر.
0: صدق كذا شنو وين احنا
3: والله
0: وين. طيب الله لا يخليك ان شاء الله يعني مسؤول او فتشي او يمه.
3: امين.
0: شكرا لك ابو هيلي نورتني اكيد تحياتي لك. مية هلا باي باي شكرا.

يلا متواصل معكم اكيد. خلوني اكرر مرة ثانية سؤالي وارقام هواتفنا. السؤال يقول لو انت اليوم بايدك انه انت تخلي قانون تفرضه على المجتمع العراقي، شنو راح يكون القانون وشنو عقوبته؟ مجتمعيا دا احكي. ارقامنا 0780211115 و0780211117. اسيا سيل 0770211411.

1-5 هاي أرقامنا. اتصال. ألو ألو ألو ألو، ماكو اتصال. خالد تحياتي إلك، نورتي، شكرا. حمود يقول ابتسامة العراقي، أعتقد رأيي أنه هو شون وسام، أنه لازم تكون أكو ابتسامة مقابل، يعني من يقابلك شخص لازم أكو ابتسامة، أعتقد هيك قصده. أحمد الجملي، يسعد صباحكم حبايب، شكرا عزيزي علي الزاملي، أشكرك المهيب، عليكم السلام. يلا نورة الغالية، شكرا، كلك ذوق.

0: بالتالي انه هذا يختفي ويكون اكو قانون خاص بهذا الموضوع.
1: تمام، يعني بصراحه انا مع حتى فرض عقوبه على بعض الاشخاص يعني يستغلوها على مود جمع اموال وكذا.
0: فاهمتك صحيح، انا قلت مع احترامي يعني للساده المعروفين والاشخاص
1: أكيد
0: المعروفين
1: اكيد طبعا مع كلش يستغلون
0: عافيه، بس اكو ناس مثل ما قلت انه هو يستغل هذا الموضوع في سبيل انه يشتغل خلينا نقول عليها وفلوس وكذا وهاي
1: بالضبط.
0: طيب
1: بالضبط.
0: انا كلش اشكرك ابو وفاء، نورتني، شكرا.
1: تحياتي
0: انت مع الف سلامه. يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم برنامجنا أكيد درس شاغر.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: 02-114-115 و 07-80-116-117. آسيا سيل 07-70-114-115. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: كيف الصحات؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عزيزي.
1: وياكم أبو بلال من بغداد.
0: أبو بلال نورتنا يا أبو بلال، مية هلا.
1: نور تعالى إن شاء الله.
0: أشكرك. يلا أبو بلال،
1: راح أصدر قانون.
0: أي صدر صدق شيء مش عندنا.
1: أي القانون هو كل عراقي متزوج صار له 20 سنة يتزوج إجباري إما مطلقة أو أرملة وله منحة 10 مليون دينار. شنو رأيك بهذا القانون؟
0: يعني احنا نريد عقوبات مو منح رجاء. احنا نريد اقول له احنا وضعنا مو ما ننطي فلوس، نلم فلوس. فلا تقول لي نطي منحة وفوقها يعني زوجة ثانية.
1: ليش ليش عشان
0: وبعد 20 سنة زواج الأول يعني 10 وزاد وملح لا أبو بلال تمين جيتنا أبو بلال.
1: أنا متأكد سأل عمار كيف على القانون.
0: شنو غير طاق إصبعتين أبو علاوي. لا عيني أنا قلت عقوبات، إحنا دلم فلوس قوة قوة عم، ترى وضعنا مو تمام، مو ما نطي مناح.
2: حاليا جسمي كله مشنج، راسي سكر صعد عندي، ضغط صعد عندي مرة الناس.
0: طيب أنا كلش أشكرك أبو بلال، نورتنا أكيد عيوني أنت. شكرا عزيزي.
1: تسمع أبو بلال راح يتصل، أحس خير إن شاء الله خطر.
0: شلون شلون
1: من تسمعين أبو بلال راح يتصل، أحس إن شاء الله خطر حيرة.
0: والله كأنك هيك أبو بلال. عيوني أنت، نورتنا أكيد مية هلا عزيزي، شكرا. يلا

0: معاكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول انه لو انت اليوم باستطاعتك تخلي قانون تفرضه اجتماعيا على المجتمع العراقي، شنو راح يكون هذا القانون وشنو عقوبته؟ يعني انت مسؤول اليوم انه انت تخلي عقوبة لقانون يخص المجتمع العراقي عموما. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4115. هذه أرقامنا جاهزة لكم. تحياتي لشيخ سيف تشعباوي، نورتنا والله وحياك. مية هلا.
1: تشبيك شو حالة نفسية عندك؟ نايم يعني جوعان كذلك أيضا مصدوم.
0: فتحياتي لك وقريت قانونك، بس يعني مو دائما هذا القانون يمشي يعني. لا يلا عندنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك. هلا
2: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله ذات بخير. أنا بخير،
0: نورتنا مية هلا.
2: تحياتي ليش، تحياتي الملك الممسى.
0: شكرا كلك ذوق.
2: شوف الباحة
0: بارحة شنو؟
2: صار وياي موقف.
0: أي
2: الساعة بالوحدة الظهر.
0: أي
2: وكل شوية يسوون حملة بالبيت على مود يطلعون الزوار حتى ينظفون على مود الشتاء.
0: أنتوا أي ماشي. مستعجلين والله عليكم.
2: أي يقول لك بعد كم يوم تغاب ومطر وهسه ما أدري شنو. كل شوية قلت بعدين هل قد ما ضج، قلت له ما تصف عبي وما نطلع برنامج اليوم محصل إنه خلصان فأنت شوف الجد مفيدة بالنسبة لنا.
0: أشكرك
2: يعني
0: شكرك.
2: واحدة يعني من ضمن الأجزاء اللي عندنا موجودة.
0: بس شنو يعني طموحك لا يكبر إنه تريد حتى الجمعة، يعني شوية الطموح قليلة بلا زحمة عليك. أوكي
2: زين، والله انا عندي طموح ثاني يعني.
0: اي والله اي تفضل.
2: والله يعني انا افضل بيوم اللي عندك مجال اذا ممكن
0: اي
2: يعني تفتحينا بس على التيك توك.
0: اه حلو. طيب
2: اي والله والله
0: طموح
2: كامل.
0: اي
2: استاذ سلطان.
0: اي نعم اوكي.
2: ايوه نفتح مواضيع للنقاش وفد مسابقات.
0: ها حلو، يعني مو بس ثاني يعني اجمع اوكي تمام.
2: اي
0: شو وقت تحب الوقت بالضبط؟
2: يعني انا استعدت من عندك يعني بعد
0: الوقت يعني بلا زحمه عليك، حاب انه تخلي وقت معين؟
2: لا لا الوقت يمك انت الاستاذه لا شلون يصير.
0: ماشي.
2: اي يمك انت الاستاذه.
0: انت طالع اليوم الظهر يعني؟
2: لا لا ما طالع.
0: 12 بالوحده طالع؟
2: قبل شوية طلعت ورجعت.
0: ضربتك شمس محمد يرباك. يلا محمد، شنو القانون الاجتماعي اللي تفرضه على المجتمع العراقي وشنو العقوبة اللي تخليها اجتماعيا؟
2: استعبير هذا اللي يجي نهاية الشهر ويسألني وين الراتب.
0: اوكي هذا السؤال يعني تخلي انه ما حد يسأل هذا السؤال.
2: هو انا على هذا على ضوء هذا اريد افرض قانون شك. أي. واحد يقول لي وين الراتب بس راتب اخذ عيدية.
0: اوكي. هذا عقوبته؟
2: هذا عقوبته.
0: عقوبة اللي يسأل وين الراتب او وين صرفت الراتب مالتك، عقوبته راتبه يتحول إليك.
2: اي والله اذا يحسسون التعبير عبالك انا بالمالية.
0: زين. طيب علي كلش اشكرك، نورتنا محمد. شكرا لعيوني، باي باي. هلا والله نورتنا. يلا اتصال اخر.

يلا بعد ما تواصل وياكم اكيد تحية للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير دائما وابدا. محمد الرئيس شكرا جزيلا. عماد اللامي تحياتي لك. لا هي قفشات تعتبر يعني موجوده، هي مو انه انا دا ارمز لهذا الشخص ودا ابرزه واقول انه هذا الشخص هو واحد من عظماء العراق، لا اكيد. فبالتالي هي مجرد قفشات موجوده، واحنا برنامجنا شبابي ويعني بضحكه وفكاهي، فهذا القصد من عندنا. شكرا لك عماد، تحياتي لك اكيد. يلا احسش خجلان. يلا شكرا. خجلانة تمام هيك تمام، احنا امورنا طيبه واحبكم وتحبوني. يلا ارقامنا لو عندي اتصال. ها عمار اتصال وارقام، ارقام 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. هذه اكيد ارقامنا، وتنورونا باتصالاتكم.

0: لا قبل فترة انطوا وهيك قانون، بس للأسف ما حد التزم بيه. يعني شوي احنا ما بدنا نسمع الأمانة بغداد أبدا يعني، بس أنا أقول لك إذا المرور انطوا قانون كنا نسمع، إذا مثلا بس أمانة بغداد من دي ينطون قوانين للأسف غير مسموعة وغير مطبقة. وأعتقد انطوا أصلا هيك قانون بخصوص رمي الأوساخ والكذا من قبل المواطنين، يعني أتذكر هيك شيء وغرامة، بس ما حد التزم اسم الله عليك. زين
1: والأخيرة والأهم إنه أكو أمات ينظاهر كل بعض، يعني حشر الدولة بس على الأقل أسه الأمور وقال سب لفظ الجلال
0: اوكي ايه
1: هذا، يعني شيء فظيع.
0: قصدك الكفر يعني احنا نقول عليه
1: إيه الكفر
0: الكفر صحيح،
1: هذا
0: والله هذا
1: يعني
0: من
1: شيء فظيع،
0: فعلا
1: يعني هو
0: فعلا
1: أكبر من الله.
0: فعلا، وعلى ابسط الاشياء وسوري من الجمله، على اتفه اتفه الاشياء ممكن انه يربط اسم لفظ الجلاله على لسانهم، يعني للاسف على اتفه الاشياء هيك بالشارع
1: اي
0: اذا واحد
1: صحيح
0: كسر عليك مباشر هو يعني يلفظ بهذه الالفاظ اللي يعني ما اعرف شو اقول.
1: يعني
0: ايوه
1: شيء ما اعرف، يعني
0: صح، عاشت
1: يعني
0: ايدك، هذا القانون
1: ما
0: عجبني.
1: تقرا القران،
0: اي
1: يعني هو الله ده يقول لك وضربنا الانسان مثلا في خلقه من رجل فخلقناه من نطفه ثم سويناه رجلا
0: صح،
1: قله الدور.
0: عاشت ايدك والله، هذا القانون اي وياه كان يعجبني، بس اول القوانين شويه يلا، بس القانون هذا كلش تمام وكلش صح وكلش يعني للاسف كلش ما حلو يعني امانه والله. شكرا، طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر، الو، شكرا صالح المشهداني، حياك. الو الو الو،
2: مرحبا،
0: مرحب، هاي شنو
2: شلون الصحة؟
0: هاي شنو هاي، وين انت عمي؟
2: مو طلعت سلطاني اليوم
0: ما
2: حتى
0: اقول
2: اطلع
0: شي،
2: وياه.
0: بس سمعت سلطان طلعت، شو السالفة؟
2: لا والله
0: شلونك
2: صار يقل على
0: وامير؟
2: الانتظار، شلون الصحة؟
0: شخبارك امورك بخير
2: هلا
0: انت؟
2: ومسيل الورد، الله
0: اعظامك
2: يحفظك.
0: اعظامك بخير؟
2: لا لا سليم نعمل،
0: حلو حلو امورنا تمام بعد الوضع تمام زين،
2: لا لا خير من اول،
0: الحمد
2: لا اكو
0: لله
2: ضلع لا اكو هاي، خير
0: الحمد
2: من اول.
0: لله الف الحمد لله، هذه اهم شيء يعني.
2: ايه
0: طيب
2: لا ماشي ماشي
0: ومن شنو القانون راح تخليه؟
2: والله امنع هاي سالفة الريوق الصباحي مال الموظفين،
0: اي
2: يعني شنو ما يقول لي انت يعني جاي من البيت جوعان تيجي الا
0: مهمات يعني شوي
2: تتريق،
0: يعني هم يطلع بالستة الصبح يلا يوصل على
2: يا يطلع
0: استحمامات، شو وقت
2: بالستة على عيني
0: يتريق؟
2: وعلى
0: شو وقت
2: راسي.
0: يتريق يعني؟ تهمات يعني
2: هسه اكو
0: شو وقت
2: كافتيريا اكو
0: يتريق؟
2: دنيا
0: شو وقت
2: يعني الا
0: يشرب؟
2: على الميز مال شو اسمه،
0: اقول لك شو وقت يتريق؟ شو وقت يشرب يعني فنجان القهوة مع صورة ستريك ينزلها مع فيروز يعني هالمات يعني.
2: حلو
0: يعني نعم، عشان اجواء
2: اجواء اجواء مثاليه، لا تخلي الدوام بالتسعه
0: اجواء اجواء، هو اصلا يبلشون بالتسعة ما لك علاقة، هو باوع يعني يبلشون الدوام بالتسعة، قول بتسعة ونص روح بالعشرة، هاي شوية هذا اللي كلش فايخ
2: طبعا.
0: يعني. زين ب 12 عندهم صلاة لازم يصلي، زين خلص
2: نزل
0: الصلاة
2: الشبكة
0: عندهم نمنميات شوية ورا 12 همات يعني اللي هاي ما بين
2: الجو
0: الريوق
2: الجوي
0: وبين الغداء، خلص الدوام رجعوا لبيوتهم انطاهم بالليل عطلة باكر.
2: شنو بعد؟ مطرت صارت عطلة،
0: مطرت صارت عطلة، أزمة بنزين عطلة، شو تريد عطلة؟ فهذا يعني الموظف يعني همات على كيفكم وياه نفسيا
2: يعني أنا هي هاي الثالثين منها الريوق والصلاة بالدوام
0: زين
2: يعني ما في داعي
0: اوكي وبيض، ها هي زين، شنو العقوبة بلا زحمة؟
2: العقوبة؟ قطع راتب،
0: قطع راتب اوكي،
2: انت الموظف كل شيء ضربة طلقة ولا
0: بس
2: قطع
0: قطع
2: راتب؟
0: راتب
2: بس شنو القطع الراتب؟ لا بالك يوم ويومين،
0: ها
2: لا لا 10 وفوق،
0: 10 وفوق، حلو جميل، يسوي رجيم
2: اي
0: ماكو
2: يعني
0: داعي
2: كيف
0: ياكل،
2: الراتب يطير
0: يمشي على النظام هذا، ما ادري ايش اسمه المصري اللي كلش
2: يعني
0: طاش،
2: الله وكيل كلهم يضعفون يسوون رجيم بعد ما حد ياكل.
0: طيب انا كلش اشكرك وميض، نورتني، ولا
2: على
0: تقطع علي
2: راسي
0: حتى
2: وطيب
0: نطمن
2: ورد.
0: عليك يعني، انت بس قول الو وروح عادي، بس مو بنعرف انه انت
2: اي اي
0: موجود،
2: اي بس تعرفين انه اكو ضلع بيجي لا
0: عافيه، هو ده هو
2: صحيح.
0: هذا رايي. طيب تحياتي لك، اكيد
2: تحياتي لعمار
0: انا
2: كامل، هلا
0: كلش
2: عيوني.
0: اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا، باي باي. يلا عندنا اتصال، عندي ختام، اوكي بس دقيقه دا اشوف، اوكي عبالي خص البرنامج. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت كلش حلوه بارائكم الحلوه، اكو بعض القوانين فعلا المجتمع

العراقي يحتاجها. وأنا دائما أقول إحنا مجتمع كلش كلش نحب العقاب، أسلوب العقاب نموت عليه، أي شيء يكون به عقاب نمشي عليه بالخط الصحيح وبالخط المستقيم أي شيء كان. وبالتالي إنه وايد نشوف أشياء ظهرت بمجتمعنا العراقي من الدولة سلطت عليها الضوء وبلشت إنه تكون قانون خاص بيها، نشوف شوية تغيرت الأمور نحو الأحسن شوية، مو هواية، من صارت أكو عقوبة سوري ومن صار أكو يعني تنفيذ للقرار أو تنفيذ لقانون معين. ففعلا الأشياء اللي أنتوا ذكرتوها أذكرت، أي نعم أنا من الحلة يعني عشت بالحلة 7 سنين تقريبا. نعم عموما تحية لكل مستمعينا اللي شاركونا بحلقة اليوم، شاكرة لكم لتواصلكم ويانا، أتمنى لكم يوم حلو وجميل، باكر نفس الموعد نلتقي وياكم 1:00، باي باي.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

إقليمية متسارعة تضع القضية الفلسطينية والأزمات العربية والتحديات الأمنية في صدارة الملفات المطروحة للنقاش. أكد البنك المركزي العراقي أن جميع أموال المودعين في المصارف المجازة محمية، فيما بيّن أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة. وأشار البنك إلى أن أموال المودعين تعد محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وأن البنك المركزي العراقي يولي اهتماما كبيرا بمتابعة إجراءات المصارف سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاءون بدون تأخير. قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن مخيم الهول شمال شرق سوريا عبارة عن قنابل موقوتة يمكن تفجيرها في أي وقت، لكن العراق نجح في تفكيكها ولم يتبقى الآن سوى أعداد قليلة. وأضاف أن 21 ألف شخص تمت إعادتهم إلى مناطقهم، وهو عدد كبير، ولم يسجل أي خرق أمني في المناطق التي أعيدوا إليها، مؤكدا أن ملف مخيم الهول سيغلق قريبا بالكامل. ذكر بيان لوزارة النفط أن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماع خلية الأزمة لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين لأن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. أعلن إعلام إيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. بمشاركة العراق اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: www.radioalfa.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اللي يسمعنا دائما على 91.5 في حلقة جديدة من عالطريق إكسترا. في حلقة اليوم الحقيقة جذبني بوست شفته، وهذا البوست بصراحة في يعني أعتقد إلى أنه هو يمس كل مواطن عراقي، كل شخص اليوم ممكن يفكر بأنه هذا البلد بلد جميل ورائع، وإحنا ما نقدر ننكر إلى أنه هو بلد جميل ورائع ولطيف، وعندنا مآخذ على من يدير البلد، عندنا مآخذ على المجتمع اللي عايش بهذا البلد اللي جزء من عنده لا يشعر بالمسؤولية، ويعني والحقيقة بلد دائما ما صير بأزمات، والأزمات هذه دائما ما تكون مؤثرة بشكل مباشر على سير حياة المواطن. ففي هذا البوست قرأت فيه مكتوب كيف يمكن لبلد أن ينجح ووزارة النفط ما بيها نفط، وزارة الصناعة ما بيها صناعة، وزارة الكهرباء ما بيها كهرباء، وزارة المالية ما بيها فلوس، وزارة التربية ما بيها كتب. حقيقة ما جذبني لأنه هذه الخمس وزارات، طبعا أغلب من الوزارات، وزارة الزراعة مثل ماكو زراعة، وزارة الري ماكو مي، فجذبني إلى أنه هذا الواقع اللي إحنا عايشين الآن في ظل هذه الأزمة اللي لا تزال معانا من عدها، يعني خلال شهر أو شهرين أن تكون هنالك أزمة وقود مبهمة، أول مرة قالوا أكو هاي ما 36 يبقى عندهم 2000 لتر والبنزين خانات، بعدين رجعوا قالوا تجهيز شوية من إيران، إيران ما أدري مترهم، بعدين صار الموضوع إنه مضيق هرمز. فحقيقة إذا كنا ننظر إلى عمل هذه الوزارات أو بعض الوزارات اليوم، إذا ننظر إلى عملها بأنها هل هي هذه الوزارات تعمل أم لا تعمل؟ أنا اليوم أحكيك أنت كمواطن، أنت مواطن عراقي جميل رائع تنتمي إلى هذا البلد وتتفاخر بأنك تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مشكلة كمواطن عراقي. أولا أنت تتفاخر بأنك تملك هذا أو تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مآخذ على البلد نفسه، ودائما احنا عندنا كمواطنين عندنا مآخذ على البلد باعتبار الأعم الأغلب، لكن واقع الحال يقول إن احنا ما عندنا مآخذ على البلد، احنا عندنا مآخذ على الأفراد اللي في هذا البلد. بعض هؤلاء الأفراد هم حاكم وبعض الآخر هو محكوم، يعني بعضهم هو يدير البلد وبعض الآخر هو من يعني يشغل هذا البلد أو غيره. عندنا مواطن وعندنا جهات تدير هذا البلد، الحكومة وغيرها. وبصراحة في بعض الوزارات تشوف إلى أن هنالك عمل مثابر جميل ورائع، وعندنا وزارات أخرى بلا عمل، يعني إحنا ما عندنا حل وسط بالنص. أكو وزارات متميزة بالعمل مالته، وهذه الوزارات المتميزة يعني بعملها، ونشير إلى مثلا الوزارات الأمنية متميزة بعملها بصراحة على الإمكانية اللي موجودة متميزة. عندنا بعض الوزارات الخدمية هي يعني هم متميزة بعملها، لكن عندنا وزارات خدمية رئيسية تدخل في التفاصيل اليومية للمواطن العراقي ماكو. لما أنا أجي اليوم عن عمر وزارة الكهرباء ما بعد عام 2003، عمرها 23 سنة، صرفت المليارات، منظومة الكهرباء متهالكة، أو خلينا نقول منظومة الكهرباء غير موجودة، وشبكة التوزيع متهالكة، وإلى اليوم إحنا نعاني. العالم وين عبرت وين وصلت؟ شركة تسلا أطلقت خلال الأسبوع الفات تاكسي بدون سائق، تجي تطلبه أنت سيارة كوبي تقبل كلش حلوة، تصعد بيها أنت تروح توديك. قبلها سوقت هذا الموضوع دبي التي كانت تدفع باتجاه السيارات الكهربائية وغيرها، وإحنا لا نزال إلى اليوم ننظر إلى أنه هل جت الكهرباء فيز، لو فيزين لو تري فيز، وبالمولد شغل لو ما شغل. أصحاب المولدات خلال الفترة اللي فاتت أو مو فترة اللي فاتت، قبل 4-5 أيام أعلنوا عزوفهم عن تجهيز الطاقة الكهربائية للمشتركين من المواطنين العراقيين بناء على عدم تجهيزهم بمادة الوقود الغاز أو رفع سعرها، واضطرت الحكومة تتدخل برئاسة السيد الزيدي إلى أنه يصير مدعوم.
فتخيل إلى أنه إحنا مشاكلنا اليوم تتحدث عن تفاصيل غادرها العالم. يعني خلينا نقول هسه على الأقل العالم اللي هو دول العالم الثالث، هسه ما أريد أقول دول الفقيرة والدول التعبانة، دول العالم الثالث على الأقل غادرتها بعد ما أكو سالفة تنقطع كهرباء. تنقطع عندهم لأن أكو خلل، بس مو تنقطع لأن ما عندهم تجهيز. وكنا نسمع أيضا من خلال بعض الوزراء اللي كانوا يجون إلى وزارة الكهرباء مثلا، تحدث عن القديم، كل واحد مرة قال واحد قال ياب احنا ان شاء الله السنة الجاية مدري سنتين راح نقوم نصدر، واحد قال اني اقولهم للمواطنين انتو جميلين رائعين راح نعطيكم كهرباء. وبدأت هنالك حلول تحسها حلول ترقيعية اللي هي مثلا الخصخصة. شو الخصخصة؟ انه قامت تطفي الكهرباء عندهم. زين، هي اصلا سعر الخصخصة في المناطق اللي هي ضمن منظومة الخصخصة سعرها غالي، عالي كلش. زين، اذا هو عالي وماكو كهرباء شلون الكهرباء؟ ما تدري. زين، من جانب اخر مثلا جونا عندنا وزراء قالوا يا بالخلل مو عندنا احنا، ترى خلل بالوقود. بعدين الناس قالت لا هو الخلل مو بالوقود، بعد ما باعوا الحجج اللي تصير. طبعا هو اي وزير يجي ما عدا الوزير الحالي قال ما سالفة انا رتب لكم الكهرباء خلال سنة، ماكو هيك فيلم، ما عندنا مشاكل وتفاصيل، اقدر اقول لكم نحاول نحل جزء كبير منها خلال 4 سنين الجاية. بس احنا عندنا وزراء يعني تصريحاتهم كانت فوق النارية، يتحدث على انه احنا وزارة الكهرباء راح نسوي ونعطي كهرباء وعيش يا مواطن وروح اشتري سبالت ورتب وضعك على اساس انه اكو زين. بمقابل الى انه هنالك جهات او محافظات حقيقة واقع الكهرباء عندها جيد، اوكي اكو سوء يعني اهو من عندنا. تحدث عن العاصمة، العاصمة بغداد اليوم يعني حقيقة انا كل ما افكر الى انه احنا اليوم عايشين في العاصمة، دائما تكون العاصمة متميزة من حيث العمران، من حيث الامان، من حيث الخدمات، من حيث يعني هوايك اشياء، لان هي عاصمة. عاصمة هي قبلة كل الاشخاص الذين ياتون الى هذا البلد. انت اليوم من تريد تروح الى اي بلد اول ما تسال عاصمته تروح تزور العاصمه، شوف العاصمه، بعدين تتوجه الى باقي المدن او المحافظات او الولايات او يعني شوف شنو. فبصراحه وهنالك تشعر الى ان هنالك نوع من التعمد في جوانب معينه. يعني مثلا اذا كنت انت شخص، انت كشخص اليوم رحت الى اقليم كردستان ورجعت، طبعا شفت هناك اكو نوع من الاستقرار، نظافه، واحد يحكيها تسمع لا الله، والطريق حلو ولطيف وما ادري شنو. فجاه تصل الى مدخل بغداد اللي هي سيطره الشعب، تباوع الشارع مكسر، الدنيا ما ادري صاير بيها شوله، ترابه وناس فوق ناس، ازدحام صايره ما ادري شلون، سياره تنشال وتنطب. زين، اطلع باتجاه غرب العراق، روح باتجاه مثلا الانبار، هي محافظه كامله هي في غرب العراق، تروح انت مثلا باتجاه الغرب، من ترجع الشارع ايش قد حلو، من ناكر ثلاث سايدات لطيف حلو حلو، بعدين تجي مثلا تدخل من طريق ابو غريب القديم، فلش هجيمه صعد السياره وتنطب. زين، اذا انت دخلت من مثلا هسه عود شويه رتبونا طريق الدولي المحافظات الجنوبيه باتجاه كربلاء المقدسة ونجف الأشرف، من نانا هيك على الحلة، سريع الحلة، أمورك طيبة، ترجع توصل وين؟ طابقين الجوينات البيت هجمك هجم. فإذا بالتالي يعتقد البعض أو ما يعتقد، يعني يجي في

0: صارت السالفة مال الدورة هاي مال التي استشهد على أثرها سيد العميد عميد هاشم. فإذا تشعر إلى أنه شنو دا يصير شكو شنو هالبلد هذا. أنا سمعت كلمة من أحد الأشخاص قال لي هو مشكلة اللي أنت تقيس بغداد على باقي العراق. يعني واحد من يقول يعني مثلا سامي يقول يا أخي ليش الشوارع بالعراق مكسرة؟ هي مو بالعراق، هي بغداد. فمن يجي واحد يقول لك هذا البلد هو غير صالح للعيش، تصفون بيه شنو غير صالح للعيش؟ ليش غير صالح للعيش؟ بمؤشر التعليم على 154 جامعة دولة عفوا، انت تسلسلك واقع، وقعت من المؤشر الحقيقي للتعليم الجامعي، تصفون تقول لا مستحيل. شنو الفكرة دا تصير؟ أنا أحتاج كمواطن عراقي إلى أن أفهم الرسالة التي يحاول الآخرون إيصالها إلي. شو تريد؟ أطفر أطلع من البلد؟ يقول يا بي من استطاع إليها فليرحل، أنا ما عندي شي وياك، أنت اليوم كمواطن تكلفني هالقد. مرات أكو حسابات بالبزنس، اليوم أنا عندي موظف ما قاعد ينتج أو مدى يفيدني، كلفني مثلا باليوم ما بين أكله وشربه وروحته وجيته والكهرباء والبتسمة والهاي كل ذني كلفن علي مثلا بالشهر 700,000. أنا هاي 700,000 مدى طلع لي هذا الموظف، أنهي خدماته أو أنه أنا أحاول أعدله مرة مرتين، ما تعدل أقول لي أبثي مال لا الله وياك عبوسي. انتهى من نفس السالفة. طيب خايف أنت منين خايف؟ مثلا خايف من الأمم المتحدة تجي تقول لك أنت والله سويت عملية تطهير عرقي مثلا اللي لا لا انا لردي سافر الله وياه، ولو ما حاكي اكثر من مره بس يصير لي واضح. هل من الممكن ان اني اشير الى انه هنالك يعني خلينا نقول المشاكل الخاصه بالمواطن العراقي تخف يوم بعد يوم؟ يعني مثلا واحد من الادعيه اللي يدعيها المواطن العراقي دائما ان شاء الله السنه على السنه ان شاء الله السنه الجايه الوضع حسين امن وامان، نسمع دائما الامن وامان وعيشه كريمه، هل نسمعها صارنا تقريبا حوالي أكثر من 40 سنة، يعني مثل 68 أكثر 50 سنة، مثل 68 اليوم إحنا نسمع أمن وأمان وعيشة كريمة. ولكن هل من المنطق والمعقول إلى أن هذا البلد برمته ومن أدار هذا البلد على مدى الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن توفر العيش الكريم لمواطنيها؟ طيب ما قدرت غير لعد علش باقية؟ تخيل اليوم احنا عندنا صراع ما بين الكتل السياسية وهذا يصرح وذاك يصرح على شنو؟ مجموعة وزارات، هذا يقول انا ما عندي بس فلان رشحه وما رشح غيره وبكيفي، والاخ يقول لك لا انا اريد فلان وصعره، واني كمواطن لا طاب بشيس اذا صار زيد او صار عبيد، لان انا مو يمي الموضوع، اذا صار زيد مو يمي وإذا صار عبيد مو يمي، لعدانا كمواطن عراقي شنو اليمي؟ ما أعرف. فاصل إعلاني ونرجع لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يعني الحقيقة يمكن عند أفكر قبل الفاصل قلت لا أنه إذا كنا إحنا كأفراد اليوم ننظر إلى طبيعة العيش الكريم اللي إحنا عايشين به. يعني أنا أصفن إلى أنه إحنا في كل فترة إذا تتابع أنت كمواطن شوية تنتبه للموضوع، ولو هو صار اللي من صار أنه هواي قمت ما تفكر أنت، بس أنا أقول لك إلى أنه إحنا كل فترة كل 4-5 أشهر 6 أشهر عندنا أزمة، إذا كانت أزمة سياسية، إذا كانت أزمة أمنية، إذا كانت أزمة خدمية، إذا كان عندنا أزمة مجتمعية، دائما يصير عندنا في السالفة، دائما أكو أكشن يلتي.

30 سنة آخر مرة الشعب الياباني توتر، منزعج، مخاف، مو ما أدري شيء، ما لا توتر، مرعب. فلذلك يعني شفت إحدى واحد من الأشخاص كاتب في بوست هيك طلع لي، السوشيال ميديا حقيقة مرات تراويك أشياء أنت تصفن عليها، يعني ممكن تمر قدامك تسمع خبر بس بالتالي مرات تفوكس عليها. إلى أنه يعني مثلا أعطيكم السالفة، مثلا سالفة الحرب الروسية الأوكرانية، حرب بين دولتين بأوروبا الشرقية، واحدة من عندن كانت إمبراطورية سوفيت اتحاد سوفيتي الكبرى، صار روسيا وهذولي بلد حصل على استقلاله وصار أوكرانيا، بعدهم هم ناس راجعين هذول يقولون شبه جزيرة القرم والميناء مالتنا، وضع مو يمنا بعيدين، إذا تريد تروح لهم يراد لك. فتخيل، تخيل أنت كمواطن عراقي، إحنا هذا الموضوع وترنا، شنو إحنا خالو ليد عم ابنية روس، إحنا نعرف من روسيا ثلاث شغلات، مشروب الكحولي مالتهم الرسمي نعرفه، وكلمة ناس دورافيا هم هم مرتبطة بهذا الموضوع، والفولغا هاي نعرفها بروسيا احنا بس، والدنيا باردة، واحنا دا نحكي عن 2026. اذا نحكي بالسبعينات القرن الماضي نتذكر انه اكو ناس من اهلنا راحوا درسوا ومدرسة، هاي بس هنعرفها ترى احنا على روسيا، روسيا ما نعرفها، شوفها بالافلام تطلع ويا دائما يطلعوا مافيا هم ويا الامريكان وهذول يتعاركون ذول فالموضوع مو يمنا، انا احكي باللي خصنا احنا كمواطنين عراقيين نعيش في الشرق الاوسط في هذه البقعة الجميلة من هذه من هذا الكوكب. تخيل هذه أثرت علينا بطريقة سلبية، شلون بالبداية من صارت الأزمة مع الميناء والنفط وما أدري شنو قالوا هذا شلون، والإمدادات النفط طبعا شاعي شوك باسمه احنا ما نخص إمدادات النفطية شلون الصين راح تقبل تنطي مننا أمريكان، وهاي احنا طم صعدنا بالواجهة. الفرد العراقي شبيه الفرد العراقي قام ياخذوا يطوعوه بالجيش ويهدون عليه المسيارات ويموت، ايه يا بليش على مود دفتر، شنو دفتر 10,000 دولار، وصارت قضية وقام يفتحون تيك توك، وهذا كواحد يمكن هو استشهد توفى ولا مش من الجند العراقي او في شيء اكاونت. فتخيلوا ها هم مو يمنا ترى، هم مع بعيدين ناس هناك، وطلعت عندنا مافيات هنا، وعندنا ولدي يدرسون كانوا بأوكرانيا، طبعا عندنا لا يزال عندنا بعض الأشخاص يدرسون، وشباب هناك عراقيين وبدوا يغر يعني يغرون بعض الأشخاص هنا، وأكو بعدين نزل اسم واحد من النواب أساس صار وزير أساس هذا هو كان يجيبهم، فتقصة كبرها صارت هي حرب بين روسيا وأوكرانيا. احنا ما علينا، حلوة لهنا بعيدين، ما علينا موضوع بعيد بعيد. فتخيلوا إلى أنه إحنا كمواطنين عراقيين لا نتأثر ولا نؤثر في بلدنا، لكن نتأثر ونؤثر في الآخرين. ذاك اليوم قالوا هذا الإعصار بالنيبال، مدري صار مدري شنو، لازم أنت عندك ورج هناك، ناس عندنا صارك وسالفة وشلون، ورعايانا هناك راحوا ومن يسحبهم باقي الدول ما نعلم، باقي الدول اتخذت الموضوع فشي جميل، دازت الطيارات إجلاء ما أدري شين رجعونا، خلصت القصة. تخيلون فشي ما أعرف، إحنا ما يعني بلد ما أعرف إيش بينا، مو بلد أبو عشوا حتى نقول بلد، هي مو بلد هو الشعب. فقلت لكم إحنا اليوم في دوامة ما نعرف، هل الخلل في الإجراءات الحكومية، الخلل في من يدير هذا البلد، أم الخلل في الشعب، هذا الشعب اللي يبحث دائما عن الأزمات، يبحث عن أزمة دورها دواره. قبل شوي أشوف فيديو اثنين بالوازين خانة بوكسات على شنو فات قدام، أنا واحد أفول يعني فوت من إحدى المحطات ما مطار مثنى 20 دقيقة، إجا واحد رجل كذا اسمعني أو لا عنده تاه سودة رقم بغداد بيكو، يعني حبيت أخلاقي تاني مناسب، إجا طبق فقال لي الحرس ممكن أفوت سيارتي راح تطبق، إلا أخذ ترخص من الموجودين، اجى على السيارة قبالي قال لي انا موافق اذا الوراي وافق، اجى عليه قال انا مسح جاي، قلت له انا موافق ما عندي مشكله 20 دقيقه مو فتشي، قلت له بس الوراي، والله راح لفدع 7-8 سيارات، اخذ رخصه من عندهم قال له اوكي، اجى طب هو الولد فول طبيعي عادي ما في مشكله، ما متنا ما تعاركنا ما صار

عادي، وضع طبيعي. شخص قد يمر بظرف، أنا وأنت ممكن نمر بيه. هسا كذاب صداق، الولد بادر. على عكس مرة شفت واحد في بعض البازيقات مال منصور اجى يرديفوت قدامي عنوة، فأنا بعد قلت له شكو؟ قال السيارة راح تطفر دفوت. فبالمرور رجع عليه قال قال له لا وا شنو وين تفوت وخذ رخصة من عندهم. لا وان ده إذا هنا أنا أكون عكاس لأخلاقية الفرد. هذا الرجل يترخص من 5-7 سيارات فات بكل، إحنا عادي كنا فولنا وطلعنا وما عندنا مشكلة. هل هذا متعمد أن تعيش في هذه الأزمة اليوم الشوارع القريبة من بنزينخانات يقول لك لا تفوت بيها؟ لأن بصراحة شو اسمه ازدحام. المشكلة نحكي عن بنزين ماكو، أسا غير هي أزمة بنزين ماكو، ماكو بنزين والدنيا النوب طلعت لنا قصة جديدة بالبنزين. ترى هذا البنزين اللي تفولون انتو العادي هو نفس البنزين المحسن، لا هو المحسن نفس العادي، هو السوبر نفس العادي. هاي شلون؟ هل يمكن اعتبار هذه خديعة كبيرة تقوم بها الجهات المختصة القائمة على أساس تزويد الوقود للمواطنين؟ يعني هل وزارة النفط تكذب علينا اليوم وده تخمط من عندنا فلوس لين ذاك ب 450 وهذا ب 850 والاخ ب 1000 وربع؟ شين هالدوام اللي يحطك بيها؟ نوبته ظليت تتوهوس تفول محسن، اذا واحد بصفك دق دوانس انت تدق دوانس، هي فتنه ما عدوى. قبلها جت فتره على سالفه طبت الناس، دائما ازمه بازمه بازمه، دائما ازمات، وانت المواطن مبدع في الترويج للازمات باعتبارك طبعا ما تسمى اعلاميا بالطابور الخامس، اي من ينقل الاشاعات لغرض زعزعه الامن والاستقرار المجتمعي. انت ساعد على هذا الموضوع. هسه اذا بث اشاعه موجوده اذبها بطريقه محترفه اعلاميه ما درسناها احنا بالكليه، ترتبها اذبها بالمجتمع، تخيل هذه ممكن تفتر ترجع تصير ازمه الكبرى. والمشكله هنالك عدم ثقه ما بين المواطن والجهات المعنيه. يعني تجي مثلا ذيك المره او الازمه اللي فاتت يا بتر الازمه ماكو واحنا ان شاء الله في يومين نسوي يعني نعالج الموضوع. شنو ازمه ماكو؟ محافظات تعاني. هذا بالنسبه لي مثلا اذا قلنا موضوع البنزين اللي هو هسه شغل شاغل المواطن. زين تعليم، احنا ليش واصلين هاي المرحله من التدني في التعليم؟ معدل 54 يدخل هندسة، 60 يدخل طب. أوكي عمي أنا وياك وجيتك وتقول لي أنت ما ممكن إلى أنه المعدل يصنع المعجزات بالنسبة لمن يهوى. أوكي ما عندي مشكلة، خلينا نرجع إحنا سابقا، أنا رجل معدلي ما كان يساعد أدخل كلية الإعلام، دخلت اختبار وكان الاختبار ما بي لا وسطات ولا هاي، وكان هنالك عدد معين القريبين يدرون طبعا بهذه السالفة، عدد معين إذا أنت كنت ناجح من ضمن ذول العدد المعين تدخل الجامعة. سوينا اختبار، نجحت بالاختبار وجبت علامة كاملة، معدلي ما يهني لكن بالاختبار أهني. طيب أنت هذا من تجيبه اليوم بالكلية الأهلية اللي هي عبارة عن مشروع كبير استثماري لتخريج وإيصال أفراد إلى هذا المجتمع، فيهم من يفقه كل شيء وفيهم من لا يفقه أي شيء. هاي شلون؟ وهذا الدكتور بعدين يكتب لي دال متخصص باطنية وأطفال، معدة يضرب بوتوكس مدري هاي، تطلع لي الدكتورة الفلانية والدكتورة الفلانية، شنو فيلمهم دول ما تدري، منين متخرجين ما حد يعرف. أنت اليوم تأخذ شهادتك الجامعية القديمة أو الجديدة، من تروح الدولة يقول لك يا بتاع نعادلها، أنت درست مواد انطيني المواد مالتك، هاي مواد

قوات حفظ السلام النيتو أو الناتو ذهبت باتجاه أن تأخذ مجموعة من الأشخاص أو يعني مجموعة من التشكيلات العسكرية مالتهم الأتراك وأن يدخلوا في قوات حفظ السلام اللي هي تعتبر قوات لازم تكون الأفضل بالعالم ومدري شنو يحطوهم، وبدأوا بعملية ترتيب وتنظيم. هاي سرايش كبرها نكسوها من خلال، طبعا احنا دا نحكي عن اكو هنالك مصالح مشتركة ما بينه وبين بلدان اخرى، بس فرض نفسه فرلي باتجاه ساعة 3، هذا تحكيك الساعات هيك فرض الساعة، ساعة 3 ايران بلد اي واحد يزوره يقول لك من انظف البلدان اللي شفناها، يتمتع بمناخ جيد ووجهة سياحية دينية ووجهة سياحية. وهذا البلد اليوم هو في صراع مع واحدة من أعتى القوى العظمى في العالم الولايات المتحدة، بلد ممنوع عليه لا يستورد لا يسوي لا هاي، سوى كل الإجراءات التي تحمي بلده وذهب باتجاه، حتى هذا لا يخفى على الجميع، حتى باتجاه أن يدعم بعض الفصائل أو الجهات الموجودة بحيث يخلي المعركة مو بأرضه. ولما جت المعركة الأرضة أبدع في هذا الجانب، حسنا نحكي إحنا مالات الله صاند أحكي لكم، اقتصاديا واقع التومان متفلش بس الحياة ماشية وأموره طيبة ودي يحاول يقاوم. حلو، تعالي على الساعة 5، هذا أفر لك بساعة، هيجي ساعة 5 من عندنا إحنا أو تقريبا ساعة 5:30 بالستة. الكويت بلد صغير الى اعتقد 2000 لحد ما شال علينا القرار مال الرفع يمكن 15، هو ياخذ مجموعه تعويضات عن حرب التسعين، وبلد ماشي واموره طيبه، فتح باتجاه الكثير من البلدان الاخرى، نمى نفسه، كبر مؤشر الاقتصاد في الكويت ارتفع خلال 10 سنوات الماضية، ولا يزال هم خلات تكون بالصورة، لا يزال الآن بالكويت هنالك عوائل حاطة سفالة الويندو، تعرفوا الويندو هذا أو اللي يدخل بالشباك، ليش؟ لأن حارة وعدهم يعني بعد عدهم خلينا نقول فقر، بس بالتالي أصبح واحد من البلدان التي تستقطب وتذهب إلى البلدان الأخرى للاستثمار برؤوس أموال عالية جدا. فر لي منها شوية هيك ارجع لي، السعودية باتجاه الساعة 7-8، السعودية اليوم تعتبر لاعب رئيسي في المشهد السياسي العربي، وذهبت باتجاه أن تبدع في جوانب، هذا أحكي بصفي تراها ما راح لغاد بصفي ذولي كلهم بصفي، ذهبت باتجاه أن تفتح مشاريع استثمارية عالية جدا البلد، يعني طبعا ذولي مناسبة ترى كلهم عندهم كهرباء يعني خلي باقي، بس أنت ما عندك كهرباء كلهم عندهم كهرباء، وبدأت تستقطب وبدأت وهاي السعودية بالعكس أصلا قامت تتبرع بحيث المنفذ مال عرعرقات احنا نسوي لكم اياه ما أدري ايش تسوي تبلط شوارع يجون عندنا هنا المستثمرين. روح لي على الساعة 9 اللي هي البلد الذي يجارنا غربا اللي هي الأردن، بلد برغي ما عنده، ما يصنع كلينس ما عنده، ما لا نفوط لا كل شيء، ما لا نفوط لا زراعة لا يعني ما، لكن استقطب من خلال وجود هذا البلد، لعب نفس اللعبة لعبة السعودية، تعال استثمر عندي أنا أعطيك إقامة ترتب لك الأمور وماشين. الدينار مالتهم صار 3000 سنة نفسه 708 يعني 7.708 نفسه مستقر، بلد ما بيشي عندهم أزمات داخلية حلوا هم بيناتهم ويرتبون الوضع. ذاك اليوم إلا شوية صار انقلاب، لحقوا على روحهم لموا الحكي، مع العلم هم السعودية تنطيهم شوية يعني والله اللي يروح يزور الأردن خلي يروح يشوف. بالمناسبة عندهم حديقة كل كبيرة غابة تبرعت بها البحرين، هي حتى اسمها حدائق مملكة البحرين، الشارع مال المطار متبرع به السعودية، الكويت مسويت لهم بوليفارد هيك صار يعني سلفة، بس بماشي ومستقر. سوريا على الساعة 11، ساعة بالعشرة مو حتى بالعشرة، هي بالعشرة هيك سوريا صايرة عندنا. سوريا كل حكيت على الرئيس السوري وهذا جانا وهو كان يشتغل ويا ذولاك الإرهابيين ما أدري

شنو سوى حركة كفل كل من اليمنى جاب قسد حطه بصفه قوى سوريا الديمقراطية. وبالبلد الآن يقال أنه إحنا ما عم رايح لزهرة بس الأقاوي اللي تأتي من داخل البلد أنه مستقر عنده مشاكل طبعا لأن هو أصلا لامهم لم قبلها كانت العالم تروح وتسولف وأيام بشار الأسد والحياة حلوة وعدهم كهرباء هذولي شوية ينافسونا بالموضوع بس هم كهرباءهم ساعتين من ثلاثة تنقطع باليوم مدري أربع ساعات من صارت الحرب شوية زادت الأمور بس بالتالي دق عليه العالم كله بشار الأسد حتى سقطه ما سقط بالحقيقة صارت الموضوع حيلهم بينهم على قولة الخلايجة من جو الجماعة.

أحد من المواطنين حكى بطاقة تموينية شنو وضعها؟ أحد من الموجودين حكى على إنه ليش غلاء الأسعار صار؟ ما يهمك عادي، ما يضر عندك الموضوع. ليه أنت سولف لك شهر شهرين، وشهر شهرين طول مناسب. هسيا هاي الأزمة مال مناطق التجاوزات، ما تجاوزات هبة صارت أسبوع خلصت هسه، ماكو عادي يحكي بيها بعد خلصت. إيه ما عادي، وضع طبيعي. هو المشكلة الطرفين زوبعة فنجان، هذا يهد ويحكي بعدين تخلص، هذا يهد يعني. مع العلم نحكي احنا اليوم مناطق في العاصمة بغداد، يعني تخيل انت، بس تخيل الى انه مركز القرار السياسي وكل الشخصيات السياسية وكل اصحاب القرار وكل الوزارات وكل الجهات التي تدير هذا البلد تعيش بالعاصمة، والعاصمة بيها فلوس تنباك، بيها قاع تنباك، بيها شوارع منبلطة، بيها أزمة بنزين، بيها وضع أمني في بعض الأحيان منفلت، بيها ناس تدعي وتفتر، بيها وبيها وبيها، وطبعا بيها الحياة الجميلة، بيها الأسواق اللطيفة، بيها المشاريع الاستثمار. لك عيني مكس ما تفتهمه، شنو هنا عندنا أزمة، شنو هنا عندنا أشياء جديدة. أنا اليوم أتحدث لك ليس بسوداوية أبدا، يعني أعرف إلى أنه إحنا الآن في أزمة، بس أنا أريد أتخيل معي تسونامي، مو تسونامي، هيروشيما وناكازاكي، ذني قنبلتين النووية ضربت اليابان، اليابان استفاقت، يقول لك هم يقولون نحن استفقنا من صدمة القنبلتين بعد مرور 5 سنين. 5 سنين رجعوا يبنون، طبعا خلال 5 سنين مو قاعدين، لا سووا رتبوا. 5 سنين تعافت اليابان وعادت أقوى من قبل، أمريكا ضربتها هزتها هز، فلشت تفليش، قنبلتين قضت بيهم الأخضر واليابس. فتخيل إلى أنه هاي اليابان هيش صار بيها. أوكي عموم اليابان، هاي سوريا بصفك، سوريا بشار ست مجلد دقون عليها 8 سنين من 10 سنين دقون عليها من الخوت من الخ، اليوم بدأ يتعافى. لبنان حرب أهلية سنين، بس طبعا شنو سنين هاي، 7 سنين 8 سنين ماذا أصبح شي رقم، تعافت، انضرب عندهم المرفأ، تعافت ورا 6 أشهر. إلا أنت صار لك 47 سنة ما قاعد تتعافى، والخلل بيك أنت المواطن، أنت اللي ما تريد تتعافى ومقرر أن لا تتعافى. لا بالعكس، والأسوأ من هذا إلى أنه أنت مقرر أنه أني ما أريد أصير زين وما أريد أخلي هذا البلد جيد. شو كنت توصلكم هاي؟ ما أدري، هي لك بس أقول لك سالفة. أزمة الوقود، أزمة الرواتب، أزمة التعليم، أزمة النفط، أزمة الزراعة، أزمة الري، لن تكون الأخيرة. بالعافية، نلتقي على خير، باي.

شامخ العلم، المجد للعراق لشعبه الأشم. هنا هنا العراق الشامخ العلم، المجد للعراق لشعبه الأشم. نحطم الصعاب ونحفظ القيم، وفي يد العراق يرفرف العالم.

رشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. الهجرة مخيم الهول سيغلق قريبا، ونجحنا بتأهيل 21 ألف عائد مجتمعيا ونفسيا. النزاهة تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مشفى الحسين التعليمي في المثنى. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا من نقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني حبيبي.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. الهجرة مخيم الهول سيغلق قريبا، ونجحنا بتأهيل 21 ألف عائد مجتمعيا ونفسيا. النزاهة تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مشفى الحسين التعليمي في المثنى. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا من نقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

حبنا يظل جديد زيد وخلي بجروحي لنا خلي نستراح لنا وحب الصبر لا تفكر حبنا غلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني

0: دفن.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر اليوم بحلقة بودكاست مختلفة لهذا اليوم. عالم السيارات وتفاصيل السياقة وعالم إلها مثل ما يقول إلها ناسه، وسبق أن تكلمنا دائما بالراديو وتفاصيله. اليوم ويانا الأستاذ والأخ والصديق وصانع المحتوى اللي أنا كلش أحب محتواه، لأن محتواه هادف، هو الأستاذ والأخ والصديق أستاذ رياض جعفر. نورت ومساك الله بالخير.
1: الله يحفظك ويخليك، وإن شاء الله من جيد إلى أحسن.
0: الله يسلمك.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك أستاذ رياض. أوش تعبناك؟
1: لا سهلة.
0: الله يسلمك. بالبداية أستاذ رياض، أكو فد نقطة قبل أن ندخل بعالم السيارات. قبل يقولون السياقة فن وذوق وأخلاق، هسه قبل لا نعرف تفاصيل السيارة وأمورها وهذا العالم. اليوم ما شاء الله السيارات حديثة وحلوة وبيها تبريد وبيها كل شيء حلو، إيش بيهم السواق؟ كلام لبعض الناس.
1: طبعا هذه بكل دولة أو بكل مجتمع إلا ثقافته. الثقافة تشمل ثقافة الجلوس، ثقافة الكلام، ثقافة أكو ناس تتخيل الثقافة أنت مجرد لازم كتاب وتقعد تقرأ به وتحفظ دروسك وتروح تمتحن، يعتبروه هذا ثقافة.
0: لكن أو قاعد لمطعم راقع ولا مو
1: أو قاعد لمطعم غالي
0: غالي
1: غالي مو ثقافة. نعم. لكن أحكي لك تجربتي أنا، من طلعت إجازة من صار عمري 18 سنة بسنة 92 91، من رحنا درسنا كتيب مع المرور
0: زين،
1: درسناه طلعنا عليه الإشارات هاي العلامات شنو، ومن يعني درسناه باستفاضة، يعني مو مجرد يعني باوعنا الصور وباوعنا ورحنا ضباط واقفين وزعونا دفاتر امتحنا. طيب. تطلع نتيجة الامتحان، يا الله تمتحن خطة، ولو التفاصيل أو السياقات بالضبط ما أذكرها، لكن هذه الشغلات اللي صارت وياي. الواسطات او الافضليات ما موجوده، اكو خطه صعود، فكان عندنا بالخطه صعود المرتفع زيان. ويقول لك تبوش والسياره تيوتا وتعبانه وما كان اكو غير عادي اوتوماتيك ماكو
0: متعمدين يسوي هيك.
1: نعم لا، واوتوماتيك ماكو، ثقافه موجود غير الاوتوماتيك، لكن تعليمات المرور انه بالغير العادي، اعتقد مقصوده التصعيب شيء ما اعرف. وقبل التسعينات بالثمانينات كانت اكو معايشه 7 ايام بالشارع،
0: معايشه
1: اي هاي يعني ابويا داخل هذا الموضوع، ابهاتنا اجدادنا داخلين هذا الموضوع، معايشه بالشارع، يوقف ويا المرور يمشي السير يعبر الناس يعبر هذا المشات العفو. اكو نقطه مهمه جدا احنا تعلمنا عليها وتربينا عليها بثقافة السيارات، ثقافة السياقة بالشارع
0: اللي
1: هسه نفتقدها. احنا السلبيات كثيرة ما نقدر نحصرها كلها بمكان واحد. طيب. لكن نتكلم بنقاط رئيسية ونفيد بيها المستمعين والمشاهدين يتجنبون هاي الامور، اجيك عليها بعدين. بالنسبة لموضوع السيارات اللي كنا احنا مثل ما قلت لك تدخل الدورة وتأخذ الإجازة وتطلع، كان أكو فد خوفة للناس. العفو مو هذا قصدي من أبدي لك المعلومات اللي عرفناها. أكو شيء اسمه نهر الطريق، قبل ما أتوجه ذيك الأمور، أكو شيء اسمه نهر الطريق. نهر الطريق يبدي من دنقة المحل الى دنقه المقابلها. راح تقول لي شلون؟ هاي احد الضباط في اليوم شرح لنا اياه. المشات يعتبر طريق الرصيف يعني
0: زين،
1: وورا تنزل من الرصيف الشارع اللي هو سايد الروح

0: لفد نقطة معينة للاحتراق، ولازم اللوكتاين مالته والتركيبة مالته اللي ما اريد اني اخوض بها مو اختصاصي.
1: طيب
0: لكن من يكون حار راح يشتعل بسرعة او يحترق بسرعة. لذلك نشوف احنا بالصيف هاي العملية تزيد او تكثر عندنا.
1: طيب
0: شلون
1: نتعامل ويا
0: نحاول نبرده؟ انا حاولت بعدة طرق ابرد هذا المنتج بالسيارة، حتى وصلت مرحلة سويت راديتر، خليت لها مراوح، جبتها مال حاسبات مال هاردات مال كيسات قديمة زين.
1: تحوير
0: تحوير نعم زين. وسويت تجارب كثيرة عليها ما وصلت النتيجة. النتيجة الوحدة اللي تبرد البنزين هو غاز الفريون عن طريق المكيف مال السيارة، وهاي عملية صعبة ومعقدة وما تقدر كل السيارات تنفذها.
1: هذا انت تتحدث به الفريون 12 والثريون؟
0: لا لا، الفريون هذا 134 وهاي الحديثات. طيب. هم نفس العملية.
1: انا اليوم شلون اجي اتعامل ويا الادوانس؟
0: اي هو العفو، استخدمت الطريقة اللي نجحت عندنا.
1: طيب.
0: وكانت كثير من الشركات تستخدمها على انه ينباع هذا المنتج على انه هذا محسن بنزين.
1: طيب.
0: هو الكحول السبيرتو. الكحول السبيرتو ما اريد اني ادوخ المشاهدين وادوخ الناس بي
1: زين،
0: لانه بتفاصيل كثيره وبنوعيات كثيره، لكن ارجع اقول لك مو الثنر. كثير من الاخوان يقول ثنر، لا مو ثنر، الكحول. كحول اللي يستخدمون النجارين لاذابه القشور الدملوك.
1: زين،
0: راح تقول لي ليش ركزت على هذا؟
1: هذا ما يكون به فد سلبيه على المحرك؟
0: مو عالجت الموضوع اني بتجارب، مسوي تجارب وجبت ربلات خليناها وقمت بتجارب، يعني ابتدت اسبوع تقريبا عندي فيديو ما له اي تاثير على اللاستيكات او الربلات داخل المحرك.
1: طيب
0: الاستخدام هذا السبيرتو مال النجارين بالذات اللي انا تطرقت له، هذا استخدامه كان بسنه 2008 2009، كنا نستخدمه من ننزل للجادريه، كان البنزين ايضا يعني رديء وأدفانس، وتعرف بذيك الظروف بذيك الآونة شون كانت يعني، فاستخدمناه وتعلمناه احنا من ناس عايشين بأمريكا
1: زين
0: وجوي، بس ما قالوا لنا هذا سبيرتو هذا كحول، لا قالوا لنا خلوا هذا، وكان يبيعونا اياه بأسعار يعني مخيفة، يعني الأربع لترات يوصل سعرها 30,000
1: على أساس انه هو محسن،
0: بطريقة الصدفة اكتشفته أني طريق الصدفة عن طريق الشم عن طريق هذا الأمور أخرى، يعني شعلته خليته بقارورة وخليت قطن وهالأمور،
1: سويت الاختبارات
0: اكتشفته فقمت أستخدمه.
1: طيب.
0: لكن ما كنت عندي صفحة ولا كان عندي فد وسيلة بالإعلام حتى أنشر هذا الموضوع.
1: طيب.
0: والبنزين وراها تحسن وصارت أموره طيبة وزينة فنسى الموضوع هذا، لكن ظلينا نستخدمه. وأكو بعض الأخوان اللي كانوا يصلحون يمي، أنا تركت العمل بالمحل، محلي كان بكم سارة، تركت العمل أنا بالمحل تقريبا سنة 2015 تركت العمل بالمحل. أكو كثيرين من الأخوان اللي كانوا يترددون علي كانوا يستخدموه وكنا نشتريه من السوق، فما واجهنا أي مشكلة به ولا سبب لنا، بالعكس البنزين الساخن هذا الحار اللي قلت لك عليه اني.
1: طيب.
0: والرصاص ما تعالي كان يسبب سلبيات.

0: هوب.
1: أمان
0: أمان، هذا الأمان مشكلة بالسيارات.
1: هذا الحوادث السيارة الألمانية.
0: أنا الشق الثاني مال نهر الطريق
1: زين.
0: ما كملت لك إياه.
1: طيب.
0: إحنا السوق العراقية سياراتنا 95% يفتقد بها وسائل الأمان، 95% من سياراتنا بها. إذا كانت واردة أمريكا وصناعة رصينة تلقى الحادث مالتها فاقدة كثير من متانتها.
1: الإيرباك،
0: الإيرباك،
1: الحزام الأمان،
0: الحزام الأمان بالضبط. أبسط شيء حزام الأمان قاصي تلقى لو عاطل.
1: هاي كارثة يا أستاذ رياض.
0: أي كارثة.
1: يا جرام.
0: نعم. عندي صديق بسنة 2007 2006 عنده بيكاب دبل قمارة تويوتا.
1: طيب.
0: انقلب طبعا تويوتا معرض للانقلاب بشكل ما تتخيله. تويوتا أي سيارة ارتفاعها عن القاع. يعني خلينا نقول الاس يو في والبيكابات ذني معرضات للانقلاب. وما انصح، ما دام ذكرنا هاي الفئه، ما انصح الشباب لا يضرب بتوينات ولا يسوي فعاليات بسيارات. نصيحه هاي على الهواء دا اقول لهم، نصيحه لا تسوي الحادث مال المطار المثنى اللي يم هذا مال الجيب.
1: هذا الكارثة.
0: هذا تعرف بتوينات
1: وجاي.
0: والخلفيه مال السياره فقد السيطره عليها. وأنا شقد سائق ومحترف وكنت شاب أسوي هاي الأمور بهاي السيارات، جيب دورنجو، جيب دورنجو لاند كروز، هاي الفقرات ما أسويها. تريد تسويها اشتري لك سيارة ناصية.
1: بالسيارات الـ SUV،
0: سيارات أكسل وناصية، يعني خلي أقرب لهم الصورة حتى يكونون بالصورة.
1: طيب
0: زين، لهاي السياره من انت لفت انت تعاملت ويا الاطارات الاماميه فقدت السيطره على الخلفي،
1: انتهى الموضوع.
0: لانه الخلفي فارغ، انت قاعد بالصدر والمحرك امامك، مركز الثقل وين؟
1: لقدام.
0: لي ورا. لذلك اكو حوادث نشوف احنا القاعد لي ورا يطشرون من الجام.
1: لا
0: يطلعون من الجام. اي فمشكله الحوادث. وبالنسبه ارجع لموضوع السيارات، السوق العراقيه، فالسوق العراقيه مو يعني ما يعني ما نلقى مثلا المرسيدس.
1: طيب
0: نقدر هسانيك نفوت وكاله بغداد مال مرسيدس نشتري مرسيدس ونطلع؟
1: ما عندنا.
0: انت شو تقول؟
1: يعني اذا اشوف سيارات مرسيدس
0: انا راح انقل لك كلام عن لسان متابعين كثر بالمانيا عايشين عراقيين.
1: طيب
0: وبرح اطول الموضوع حتى نتكلم بغير امور افيد او نستفاد من الوقت. المرسيدس تفوت للوكالة، ماكو مرسيدس بالمخزن، موجودة بالمخازن.
1: ها في ألمانيا،
0: ها في ألمانيا، أوروبا كلها.
1: طيب.
0: حتى في أمريكا. أزيدك من شعر بيت بمصر.
1: زين.
0: دخلت الوكالة مرسيدس ما عندهم يصنع لك إياها لك.
1: شنو شفت؟
0: ممكن شفت
1: يعني نشرح للناس.
0: أي شفت خانات بالشركة.
1: طيب.
0: أول شيء يأخذ سيارتك وإن كانت كلش قديمة. ياخذها لكن الدفتر مالتها والسيرفيس مالتها والصيانه تكون عندهم لازم. يعني مثلا احنا رحنا بام عيون موديل 2000. طيب. قالوا نتقبلها بس لازم الدفتر مال الصيانه كله بشركه مرسيدس على مدى عمرها 27 سنه 20 سنه.
1: طيب.
0: نعم ياخذوها يتقبلوها. ايش قد تسوى بالسوق يتقبلوها.
1: طيب.
0: الموعد تسليم السياره حسب الفئه وحسب المواصفات من 90 يوم الى 180 يوم.
1: هذا أول شيء.
0: هذا أول شيء.
1: تريد تشتري السيارة.
0: تقعد أول خانة.
1: زين.
0: خلينا نقول خانة أو هذا. تقعد ميز موظف حلو مرتب. زين. قاعد يقول لك شنو لون السيارة اللي تطلبه تطلب أنت.
1: ها فخامة.
0: أي. لا لا حتى السيارات السي أصغر فئة عندهم.
1: السي.
0: نفس الترتيب.
1: نفس.
0: هم عارضين سيارات.
1: طيب.
0: بس ما يعطوك إياها. يعطون وحدة باسمك. يطون وحدة
1: المواصفات اللي تريدها انت.
0: المواصفات عسى ما تقولهم اريد الجام عادي. وفعلا لقيت ناس طلبوا جام عادي.
1: زيادة.
0: الخلفي على مود الاطفال يطلبون الجام الخلفي عادي.
1: طيب.
0: وسعر فرق بالسعر سلايد روف اني اذا تجي علي انا ما اطلب سلايد، اني لا اطلب بانوراما ولا اطلب سلايد، اريد قمارة فلات عادية. زين تروح بعدين الى قسم اخر هو الفرش الداخلي.
1: طيب
0: اللون
1: الكوشنات
0: اللون ال باقي التفاصيل الشاشة.

0: تبريد تريد هذا يعني على الفخامة مالتها
1: الرفاهية المساج الغير هل
0: ما... مو هذه المساج والهذه هاي الفئات العالية مثلا العالية. ما تقدر تسوي بس هم يسووا لك يعني يسووا لك مثلا كوشنات مساج بفئة السي سووها عادي ما عندهم فدشي موص هسه راح أدخلك بالخمسة وسبعين هم راح أحكي لك تجربة أحد أصدقائي مواليد 67 حكالي هاي التجربة طيب. أيضا أيه. فتختار اللون تختار الخملة الجلد شوف شنو اللي تريده
1: زين
0: وتختار اللون الداخل طبعا اعتيادي والمحرك غاز بنزين كملت يطوك موعد وتستلم السيارة من يوم استلامك للسيارة اكو 3 سنين ضمان
1: طيب
0: الضمان هذا دهن العفو ما متأكد من الدهن دهن وفلاتر وهاي الامور اعتقد هي تشمل حتى الاجور مال العمل مدة 3 سنوات وبأوروبا العراقيين اخواننا ايش قالوا لي قالوا لي اذا تدفع 300 يورو 400 يورو زايده يضيفوا لك ضمان 3 سنين سنتين بعد على 3 سنين يصير 5 سنين
1: طيب
0: هذا الضمان يشمل نوزلات محرك هاي الامور كلها
1: ادامه
0: ادامه يشملها كلها وعندنا تجربة أحد الأخوان العراقيين ماشي من أهل الناصرية طبعا ساكن بألمانيا بشمال ألمانيا قبل 3 سنين هذا الكلام هو جايب سيارته من ألمانيا وصل لدهوك خلى غاز طبعا السيارة خلى غاز بدهوك السيارة قامت خربط بس شافت الغاز العراقي قامت خربط
1: ليش احنا بلد نفطي
0: ما أقدر أحكي لك بالتفاصيل لأنه أنا مو خبير كيميائي ولا مطلع على هاي الأمور لكن أقول لك أكو مشكلة بالغاز نوزلاتها وقفت ما تقبلت الموضوع فاضطر يصلحها بأربيل بالوكالة ما عندهم نوزلاتها لأنه غاز وتعرف إحنا ويا الغاز مو صداقة العراقيين ما يرغبون كلش محركات الغاز
1: شو السبب؟
0: أسباب كثيرة يعني أسباب كثيرة للتصليح مالتها السيرفس ثقافة الغاز عندنا يقول لك أنا مو سايق لوري مثلا
1: هي مو اعتمادية الغاز؟
0: اعتمادية اللي عندنا ولد آخر من المتابعين يجب سيارة سي 1600 تيربو يمكن 1600 تيربو مو محرك الرينو هذا اللي هو السيارة موديل 2018
1: طيب.
0: اجبيها 5 تفويلات بنزين من ألمانيا إلى بغداد دخل السيطرة مع الأقواس صارف ماشي بالضبط بالسيارة 4700 كيلو تقريبا 4700 كيلو صارف 5 تفويلات غاز التفويلة مع الغاز تمشي تقريبا 1000 كيلو
1: ما شاء الله
0: إيه يعني هايبرد اي نعم هاي طبعا داش لك تجارب موثوقة متابعين
1: ويانا إيه بالصفحة عن رحالة عن
0: نعم اي لا هو اجابيها 3 مرات اجابيها اي فاضطر ارجع على الشخص الاولاني او التاكسي
1: زين
0: سيارته ماشية ضمن الضمان سيارته بعدها
1: طيب
0: رجعها شحنها من اربيل رجعها شحن لألمانيا
1: إلى ألمانيا
0: ليش؟ لأنه النوزلات مالتها إذا يجيبها للعراق راح تخرج من الضمان
1: مباشرة
0: بس يفتحون البونيد تخرج من الضمان
1: انتهى الموضوع
0: وبعد لسنتين مدري 3 بالضمان هو
1: فيسقط الضمان
0: راح يخسر تصليح الشركة ما قلت لي النوزلات بيش النوزلات تقريبا توصل هنا أكثر من 6000 يورو
1: تقريبا بال 7000 دولار ايه
0: شحنها من اربيل الى 1800 دولار قال شحنها الى المانيا صلحوها بالمانيا
1: لو جاء طياره احسن
0: لنا متعه السياقه بالبر انا جربتها سواء بالدراجات تكون المتعه اذا كانت الاجواء شتويه او ربيعيه روعه
1: انا شفت عندك فيديوهات انه انت يعني سافرت بالمرسيدس للسعوديه
0: نعم رحت للسعودية ومشيت تقريب 7000 وما رحت بطريق عدل رحت بطريق يعني رحت لل طبعا هاي حائل والذني الأمور هاي بالطريق إلى مكة تشوفها كلها لكن نزلت شوية جوا وطائف والهدى ورحنا للمنطقة اسمها الدوادمي استضافونا هناك أخوان وطلعت من الدوادمي طبعا هاي كلها شوارع مو عدل يعني تمشي عدل يعني تفاصيل شلون يقولون دهاليز يعني.
1: زين هناك
0: الرياض، رحت للرياض
1: بالمرسيدس.
0: اي اي هاي المرسيدس، هاي سيارتي هي نفسها القديمه
1: الله يعمرك اياها. هنا انت دائما يمكن اللي يسافر يعني طريق دولي ويروح يسافر دول تبين عنده السياره، تبين الايجابيات، والناس تسال يقول لك ليش المرسيدس انه هو افخم سياره بالعالم.
0: المرسيدس حساباتهم والصناعة مالتهم، هم ناس يعني بصناعة المحركات يعني ما أقدر أوصفهم، أنا ما أقدر أوصفهم، وتاريخهم حافل.
1: هم حتى من ناحية الأمان هم
0: هم من ناحية الأمان، ولو أنا أنطي الأمان راح أدخلك بغير فئة. السويدن سويد
1: سيارات
0: الفولفو
1: زين،
0: الفولفو بالأمان، لكن المرسيدس عندهم تركيز على مو الحادث، من يصير الحادث شو تسوي لك السيارة وشون تحميك، لا عندهم الوقاية خير من العلاج. يعني عندهم الاي بي اس مالتها والتركشنات مالتها نهاية السبعينات بداية الثمانينات من دخلوا الاي بي اس، يعني حتى ما يخليك تسوي حادث، ما يخليك تسوي حادث
1: هيك دقة،
0: يعني هيك دقة. ومن اكو نقطة بالحوادث انا اطرقها العفو على مسامعكم، مهمة جدا حتى الجمهور يستفاد من عندها، والشباب الحشا الزيانين

0: انت تريد تشوف الورا.
1: اريد اشوف الورا. انا مو ابا يم رجلي ابا لي لي قدام عليك ابا لي قدام
0: نظرة سائق
1: هو هاي احنا نقول سياق الفن هذا الفن
0: صحيح
1: عوف الاخلاق عوف السياق الفن والذوق عوف الذوق عوف الاخلاق الفن هاي كلمه الفن هذا الفن اقرا الشارع ادرسه انا مو بالضباب سنه من السنين رحنا بخليجي 22 الخليجي صار بال 22 مو 22
0: طيب
1: رحت للبصره ضباب وما تشوف 10 5 مترات ما تشوف يمشون 140 160 انا اتوقت
0: يعني معقوله يعني
1: اي الفيديو موجود عندي ومن الفيديوهات اللي طاشه طبعا يعني اي نعم يعني اكبر يعني هو ايش معتقد والكارثه صارت وين
0: انتحار هذا
1: يم البطحه البعران سمعت به يمكن
0: سمعت هذا
1: البعران طشرت بالشارع والتريلات والسيارات والعالم اني يعني ابكي من اشوف يعني اني يعني هاي بطريق البطحه بسنت اللي نزلت الفيديو اللي قلت لك عليه مال اللي نشروه بالمرور مطلعيه بالهذا يعني انا شفت فخذ مال بني ادم
0: لا لا لا
1: ايه يعني شفته مقطوع يعني ايش قد عمري انا شايفين هاي هيك الامور لكن انسان يتقطع من ورا سياره من ورا حادث وانت لو ماخذ ابسط اجراءاتك وتارك مسافه انت من تسوق بسرعه 160 و170 لازم تترك 50 60 متر بينك وبين
0: شنو هاي الموده مال دعاميه
1: دعاميه بدعاميه
0: شنو هاي بس
1: بطل
0: يعني ترى يعني هسه كنا نحكي عن افلام فاندام ما تصير
1: ماكو يعني 50 60 ثق بالله الكريم انا مو اريد ارد اقول لك انا خو سايق لكن انا جبان بالسياقه جبان بالسياقه
0: شو هي ما ما ما
1: نعم لا شنو اقصد الجبان يعني يعني اخاف من المواقف
0: يعني اروح عالم
1: اي اي اي اباوع مثلا جاء واحد مقابلي وهاي الموديل بالليل اللايتات
0: هذا
1: والزنون
0: يحولون اللايت الاصفر الى ابيض
1: ماكو مشكله ماكو مشكله لكن لكن ضمن ضمن, ضمن ضمن لا خلي ابيض
0: زين
1: لكن ضمن معايير معينه
0: استاذ رياض ده يخلي ده يخلي ضوء ما ضوء ذاك بدنا نسولف انا وعمر انه ماكو اذا فتح الضوء مال يعني هذا اللايت الابيض خلص ما نشوف شيء بعد
1: احد المتابعين
0: بالضبط على
1: قولتك ساكن باوروبا
0: طيب
1: هداني هديه دز لي هديه بسيطه فاني قلت له ايش تحتاج ما قبل لكن لحيت عليه دزيت له جلوبات اوسرام من السوق اشتريتها من السنك
0: طيب
1: قال لي اريد لايتات اوسرام فشي زين وانطيك حسابين فاني من باب رد الجميل ما اخذت حسابين دزيت له لايتات مشدهن قلت له ليش قال لي انه ما بيهن البطاقه التعريفيه باللايت قلت له شنو هاي البطاقه التعريفيه ما سامعين بها احنا
0: زين
1: اي قال لي هاي البطاقه التعريفيه اني المرور من اروح الفحص السنوي عندهم جهاز يشوفون اللايت ايش قد مالته السطوع الاناره مالته ايش قد قال فلازم يشوف يقرا الرقم مالته والاناره التعريفيه حتى اقدر اركب اللايت احنا هاي المعايير ما عندنا
0: طيب
1: احنا يجيب اعلى لايت انا بسنك اشوفهم يقول له هذا يعمي يقول له هذا يعمي عمي هاي الثقافة هاي ثقافة
0: هي إيجي. إذا يعمي عمي أنت سويت حادث يعني جرام هذا
1: والتريلات اللوريات اللي يخلي 4-5 لايتات فوق على القمارة
0: عافية عليك
1: وبالدعامية هاي
0: خوش ملاحظة
1: أي هاي هاي هاي كارثة الكوارث قبل أكثر من أسبوع كنت بالكوت
0: طيب
1: انعزمنا بعرس أحد المتابعين واني عندي صله ويا المتابعين ذول عائلتي
0: قلت لي
1: عائلتي ذول
0: واحد من المتابعين
1: يخطبوني يدزون علي
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: الله يخليك احنا ما ما ما ما ابخل باي شيء البساطه اهم شيء فرحت يعني عموني عمي يعني كارثه يعني نريد احنا المرور يتخذون اجراءات نريد يعني دوريات نريد شويه تعرف انا لو بات ما انتقد المرور وصلت مرحلة ما أنتقدهم على اللي أشوفها بالشارع ليش؟ لأنه مثل ما أنت قاعد أنت مدرس
0: طيب
1: والصف إمكانيته 20 طالب وذابيلك بالصف 100 طالب هاي المرور هي صاروا لذلك سلبيات إذا إن وجدت ما تقدر تحاسبهم على الكم الهائل اللي ديت عاملون وياه
0: الله يساعد رجال
1: كم هائل
0: الله يساعد رجال
1: زي وكل واحد هسه احنا بالشارع مو دا اقول لك بالشارع دا اقول لك المشات يعوف الرصيف يمشي احنا مشكلتنا مو بس السايق مشكلتنا المشات

0: المشات، المشات تبدي ساعة التحرير.
1: طيب.
0: زحمة ساعة بس بالسبعة ونص الصبح. عبروا لك بنص السيارات، وقفوا السير، والسير هو الإنارة مالته تنفتح دقائق.
1: صح.
0: زي عبروا المشات. إحنا نريد ثقافة للمشات. الريث ثقافة الأصحاب التاكسيات.
1: أستاذ رياض هو العفو تحكي أنت، هو مي هو الخط السريع ما يعبر على جسر المشاة.
0: الخط السريع كارثة.
1: هو يعبر ودنيا ليل ولابس تيشيرت أسود.
0: ولابس أسود. صح.
1: زين شلون؟
0: شنو رأيك هسه أنا من جيتكم من القناة عبروا عائلة كلهم لابسين طواخات. زين أنا لا نظل الجام. زين هذا نظل الجام شلون يباوع بالجام الصفح؟ عبروا بسايد اليسار اللي مظل الجام، انت شلون تشوفه؟
1: ما تشوف.
0: كان يدق لي على السياره ما شفته، بس الشخص ثقافته عاليه ويعني خوش ولد، قال احنا غلطانين ده نعبر من زاويه ميته. هيك راسا قال لي
1: هذا مثقف.
0: اي لان انا دا الوف على اليسار وهو اجاني على باب السائق، بس أنا ما طخيتهم يعني. طيب. بس دا أقول لك قريبين صاروا كل شيء من السيارة، يعني من دق على السيارة دق دا يقول لي آسف الظاهر دا يحرك إيده وطخ السيارة، يعني تخيل القرب مالتي من عندك. بس طبعا دا بشي ببطيء أنا.
1: أدري بيك أنه تمشيك.
0: أنا أحب السرعة، أنا أحب السرعة طبعا.
1: أنا كلش مو صلح بالسرعة.
0: لا أنا أحب السرعة، بس بغداد أبدا ما مش سريع، وعندي قوانيني وعندي التزاماتي، ومن كبرنا طبعا قلت هاي، ومن زاد الازدحام بالشوارع قلت هاي. طيب. الشغلة
1: أنا يعني تدري احنا هذا الوقت الحلو وسوالفنا.
0: نعم.
1: عندنا خمس دقائق
0: بس.
1: نعم. اريد اسألك عدة اسئلة. احنا ليش ما عندنا سيارات ايطالية؟ يعني ايطاليا ام الصناعة.
0: نفس الجواب اللي هو وكالة. طيب. طبعا كان العراق اكو سيارات ايطالية
1: قبل.
0: اي مثلا عندك اللادة، هي سيارة منقحة من البولسكي من الفيات اللادة.
1: طيب.
0: اصلها فيات وصح تختلف لكن هي اصلها. كانت عندنا النصر سيارة مصرية لكن اصولها ايطالية. عندنا الفيات الميري فيوري 131، وعندنا فيات 132.
1: حاليا ليش ما عندنا سيارات ايطالية؟
0: كانت بالداخل وجيدة وصمدت بسبب نفس موضوع المرسيدس، وكالات، عقود ووكالات، عقود ووكالات. الناس اتجهوا أكثر شيء إيطاليا، أم الصناعة بالمحركات، أم التطوير. يعني ماكو سيارة أداء عالي أو أداء رياضي إذا ما تلقاها إيطاليا، أو أصول المحرك إيطالية. إحنا ما عدنا بسبب رغبة الجمهور للسيارات كان اليابانية والأمريكية. طيب. هسه توجهت رغبة الجمهور إلى السيارات الصينية.
1: شنو السبب اليوم ده نشوف هوس من شريحة كبيرة من الناس إنه يروحون على السيارات الصينية؟
0: شنو الهوس اللي صار بالناس ولزموا وبدلوا الإنارة مال بيوتهم كلها من جلوب النيون الفيليبس.
1: طيب.
0: إلى جابوا جلوب الليد الصيني اللي هو كل أسبوعين يبدله.
1: طيب.
0: نفس الهوس. نفس هوس الموبايل اللي بدلوا. يعني اكو ناس ذوي الدخل المحدود من يجي يشوف سيارة زيرو ونفس السعر يروح يشتري سيارة قديمة.
1: زين.
0: نفس الموضوع يقول لك انا ليش اشتري قديم؟ اشتري صيني. احنا اول ما اجى الصيني اجتي هاي البي واي دي والليفاين.
1: طيب.
0: وذني اجني بال 2010 9 10 11 هيك بذيك السنين اجتي هاي 320 صغيره، هاي اول سيارات صينيه شفنا، العفو الشيري قبلها بس بعدين اجت الليفاين. فيعني محركاتها ضعيفه، الناس ما عندها مشكله يصلح، ما عندها مشكله. انا شفت يعني العراقيين يصلح، يعني يجيب صيني، أهم شيء غراضة تكون متوفرة. يعني من إحدى الطرف بسنة 2010 الوكيل يم محلي فات له شخص عند شيري قال له أريد أصلي. قال له إيه إيه أعطيك مالتها الصيني مال الشركة. لا لا قال له مالي الصيني أريد أصلي. زين أنت شو معتقد يعني هاي الشيري هاي الكوان مدري الكوان يمكن اسمها إيه.
1: طيب.
0: هاي بيها هاتشباك. هاي اللي اول ما جت هي طشت زين، يعني تعتقد هي يابانيه؟ هو المحرك مالتها منقح او تقليد المحركات الجولف الالمانيه صابيه بالصين. الناس تريد طق نايلون، طق النايلون يكون صيني يكون ايراني، المهم نيو جديد. العزل عنده هذا شيء ثانوي، الاي بي اس ما يحترمه،
1: ما يفكرون لا بالامان
0: ما لا بالعزل ماكو. لا بالعزل ماكو. وتجي انت تعرف طبعا التجار سياره، خلينا نقول يقص السياره مثلا، مثلا مو تاكيد هذا، ب $5,000 مثلا السياره، يجي يبيعها هنا 15 ويا الضرائب ويا الامور هاي الملحقات، يجي يشتري سياره بشده ونص. ليش يروح يشتري كورلا؟ ليش يروح يشتري كورلا بشتين؟
1: طيب حسألك سؤال، يعني اسئله سريعه.
0: نعم.
1: انت مره شرحت على سيارات الشبح، قلت ما تجي بعد سياره مثل الشبح.
0: اي يعني كثير تفاصيلها كثيره يعني.
1: شلون كانت الشبح بتعريف بسيط، انه هي كانت ثوره بالعالم.
0: ثوره مهمه. العزل مالتها اختلف عن الجامبو. طيب. العزل دبل جامه، ضافوا لها محرك هو سمعته عالي جدا اللي هو 12 سلندر. ما كان اكو يستخدمون 12 سلندر، كان اقوى محرك عندهم ال 560. جت الشبح ال 600. الثوره سوتها السنسرات الحساسات اللي هي تصعد مثل الاريال. اول ما دخلوها مرسيدس ما كانت اكو صوت، وهذا
1: صح.
0: كانت تصعد، والموديل هذا خلوا بيه اناره للدات يعني صغيره.
1: اما من ناحيه الامان،
0: هي من ناحيه الامان لازم انا مشرحها للسياره، لانه باعتبار ضمن اختصاصي ومصلحها.
1: طيب
0: بهرتنا يعني، انا في يوم صعدت بصف واحد
1: شبح
0: مو سقتها بسنة ال 98.
1: طيب
0: صعدت بصفه،
1: كانت في ذروتها هي.
0: ذروتها ويعني ما اقدر تحكي
1: على نسبة الامان العالية.
0: لا لا مو بس الامان، تمتلك روح وتمتلك شخصية. سيارة الشبح تمتلك روح
1: رئاسية
0: وتمتلك شخصية. وال مو بس موضوع رئاسي، هي طبعا تعرف تجي بيها طويلة وتجي بيها قصيرة وتجي بيها الموضوع اللي يجذبك بيها القعدة. عندك علم تقدر تقعد بيها 20 ساعة تسوق ماكو مشكلة، يعني القعدة الراحة
1: رجليك يعني
0: رجليك ممددة.
1: مفكرين بطريقة رفاهية وأمان
0: رفاهية أمان تبريد. من أقولهم الشبح تبريدها ما يستهان به
1: متانة،
0: ما يعرفون متانة. ولو الحادث مال الأميرة ديانا كنا نعرفه، الشايفي شلون ضربت الدنقة وتفلشت.
1: هذا كان حادث مفتعل
0: بوقت هاي ما أقدر أنا أقول
1: يعني. لا طبعاً
0: طبعاً هاي مختصاصة
1: طبعاً.
0: بس الدنقة اللي ضربت الشبح مو هينة. أنت عندك علم هي طلعت مميتة من السيارة وما واجهوا صعوبة بإخراجها؟ يعني السيارة كانت ما مغلقة على الموجودين
1: سبب الأمان
0: اللي الأمان اللي بيها، وبهاي السرعة وهاي الدنقة ما الجسر. أنا دائما أبغى على الدنقة مو هينة يعني، مو سهلة يعني، فتشي ما يقارب المتر يعني، وهيك سرعة وشبح زين. باقي السيارات شو يصير بيها؟ بالمناسبة أحب أوجه نقطة للشباب الحوادث. أنا هاي نقطة مهمة عندي.
1: طيب.
0: اللي عنده مارسيدس شبح ويسمع كلامي لا يعتقد المارسيدس مالته هسه يجوز أكو انضاف، لكن أنا ما عندي ضمانات أنه أنت سيارتك ممزنجرة من جوا، مخايسة ما بيها تآكل بالصدق، أنت تروح تمشي يسمح لك هذا تمشي هيك سرعات وراح تأمن على نفسك. لا تعطي ثقة للمعدن، المعدن ما ينطي ثقة.
1: طيب
0: وش قد ما تكون سيارات المارسيدس امينه، لكن بعد سرعه 160 هاي الامور كلها في خطر. انت
1: سؤال اخير.
0: نعم.
1: ليش ما نشوف انه سيارات مثل السيارات الامريكيه القبل، البونتياك البيوك غيرها، هذه السيارات اللي بها رفاهيه عاليه وكبيره،
0: غرفه الخطار نعم،
1: هاي ليش ما نشوفها هسه؟
0: هذه ما تشوفها بسبب زحمه الشوارع، بسبب اقبال الناس. هذه فد سياقات اليابان كسرتها بالسبعينات. ال اليابان كسرت هاي السياقات بالسبعينات، سووا سياره صغيره، سووا سياره اقتصاديه ملمومه، فبدت تندثر. لكن بأمريكا السيارات هاي الضخمة اللي تحكي عليها انت، السيارات الضخمة اللي هسه نشوفها التاهو هاي بأمريكا من تمشي بيها ومن تستخدمها مو مثل ما تستخدمها بالعراق،
2: شوارعهم
0: طويلة يعني. أنا يعني البارحة دوج رام دا يرجع بق بشارع الرشيد ودا يخمس بنص، قلت له زغرها للسيارة.
2: نعم استاذ رياض، أنا يعني استمتعت اليوم بالحديث وياك،
0: الله يحفظكم
2: ونورتنا،
0: والكادر بديع جدا،
2: الله يسلمك،
0: وإطلالتكم جميلة جميلة جدا،
2: الله يسلمك، وإن شاء الله هذا مو آخر لقاء، إن شاء الله دائما
0: حاضر آني وتدللون عليه،
2: الله يسلمك، لأن عندنا هواية ملفات بعالم السيارات
0: إن شاء الله خير.
2: أنا أشكر،
0: حاضر آني،
2: شكرا
0: حبيبي،
2: شكرا أستاذ رياض. إذن أحبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقة إن شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا وياكم مهيم الأبيض، ورافقني الغالي عمر ثار، نقولكم في أمان الله. شكرا
0: أستاذ رياض، حبيبي، شكرا.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يضل يجرح

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

وكرامات العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد،
5: راديو الرشيد
4: لكل عاشق موسيقى.